0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 ظهر اليوم أعضاء مؤسسة مارسوديتو من توليدو الإسبانية العاملة في مجال مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وعائلاتهم، وأعرب الأب الأقدس في بداية كلمته إليهم عن سعادته لاستقبالهم خلال حجهم لشكر الله على خصوبة السنوات 45 لمؤسستهم، وأضاف أنه يتحد معهم في الاحتفال الخاص هذا ويسأل الرب أن يواصل مباركة ما يقومون به من عمل. وتبع قداسة البابا متحدثا عن عمل أعضاء المؤسسة واصفا إياه بواجب صعب يتضمن الكثير من العمل المختبئ الذي لا يراه أحد والذي الله وحده سيكافئكم عليه، عمل يمكن من خلاله اكتشاف في وجه كل شخص يسوع المسيح ذاته. ووصل الحبر الأعظم قائلا لضيوفه إنهم من خلال التزامهم هذا يطبقون كلمات يسوع حسب ما يروي لنا الإنجيل: الحق أقول لكم، كلما صنعتم شيئا من ذلك لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي قد صنعتموه. وأضاف البابا أن القدرة على التعرف في حياة من هم أكثر ضعفا وهشاشة على نظرة المسيح الذي يسائلنا أمر يجعلنا نكبر كمجتمع إنساني ومسيحي. تحدث البابا لون 14 بعد ذلك عن القيم التي تميز أسلوب أعضاء المؤسسة في القرب من واقع الأشخاص المعانين من إعاقات ذهنية، فأشار إلى التضامن والدفاع عن الكرامة البشرية والدمج الشامل. وأضاف الأب الأقدس قائلا لضيوفه إنهم بفضل هذا قد تمكنوا من الحصول على دعم تمثيل مؤسساتي كبير يرافقنا اليوم في هذا اللقاء، مانحين هكذا شهادة للالتزام إزاء نشاطكم وإزاء الخير العام. أراد قداسة البابا بعد ذلك شكر الله على حدث الأب مارسيلينو كاساس بوينتي الذي وقبل أكثر من 4 عقود فعل ما كان يبدو حلما والذي نراه اليوم واقعا، وهو أنه لا تترك بمفردها أي عائلة لديها أشخاص يعانون من إعاقات ذهنية. وأضاف الأب الأقدس أن مؤسسة مارسوديتو يمكنها اليوم أن تفخر ببلوغها أشخاصا كثر جاعلة واقعا ما توفرت لدي فرصة التذكير به خلال زيارتي المؤخرة إلى إسبانيا، قال البابا، وذلك في إشارة إلى حديثه عن أن محبة المسيح تدفعنا نحو أخوتنا، وأن المحبة والاهتمام اللذين نستجيب بهما لدوافعه هما البرهان على إيماننا. وفي ختام كلمته إلى أعضاء مؤسسة مارسوديتو من توليدو الإسبانية الذين استقبلهم اليوم 24 من آب أغسطس، أوكل البابا لون 14 ضيوفه إلى الحماية الأمومية لمريم كلية القداسة كي ترافقهم في رسالتهم، وتضرع قداسته كي تعضدنا مريم العذراء في اللحظات الأكثر صعوبة وتوجه نظرتنا دائما نحو الرب كي تتمكن مؤسستكم من مواصلة كونها مرجعا حقيقيا كنسيا واجتماعيا. بارككم الرب، ختم قداسة البابا.
2: استقبل قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم 2 في القصر الرسولي بالفاتيكان الأبرشية العسكرية البرتغالية، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: لقد أتيتم إلى روما ومعكم جاءت بمعنى ما باقي عناصر وحداتكم، وفي معرض ترحيبي بكم أمد تحياتي إلى جميع أفراد الجيش والقوات الجوية والبحرية والحرس الوطني الجمهوري وقوات الأمن العام في البرتغال، مسيحيين وغير مسيحيين. وبشكل خاص وعلى ضوء المسيح القائم من الموت، أذكر الجنديين الشابين من الجيش اللذين فقدا حياتهما يوم الجمعة الماضي بينما كانا يتوقفان بسخاء كالسامري الصالح على جانب الطريق لتقديم المساعدة. أكلهما للرب مع عائلتهما. تابع الأب الأقدس يقول: لقد كان التفكير في خير المؤسسة العسكرية والأمنية بأكملها وأفرادها وعائلاتهم هو السبب وراء تأسيس النيابة الأسقفية لستين سنة خلت، والتي أخذت عام 1981 اسم الأبرشية العسكرية، وعين أول أسقف لها لخمس وعشرين سنة خلت. لذا أردتم المجيء إلى روما لإحياء هذه الذكرى بالذات، لتستمر الأبرشية عبر تقديم مساهمتها القيمة في الخير الروحي والتعريف بالقيم المسيحية في كونها فسحة للتعاون البناء مع سلطات الدولة والحكومة والجيش. أضاف الحبر الأعظم يقول: بالنسبة لمن يؤمن بالمسيح، يمثل الحج إلى هذه المدينة فرصة فريدة لتجديد الذات والاعتراف بمركزية الله في الحياة وتعزيز الإيمان من خلال الصلاة عند ضريح القديس بطرس الرسول. في كل يوم توكل إلى كل واحد منكم المهمة النبيلة للدفاع عن سيادة الوطن وسيادة القانون وحماية أمن مواطنيكم وصونهم من أشكال الظلم. ولذا أود أن أكرر لكم هذه الوصية من القديس بولس: تقووا في الرب وانهضوا وشدوا أوساطكم بالحق والبسوا درع البر وشدوا أقدامكم بالنشاط لإعلان بشارة السلام. تابع الأب الأقدس يقول: كونوا أقوياء في الرب مثل قائد المئة الذي اقترب من يسوع في كفرناحوم. لقد كان يعرف جيدا القيم التي توجه حياتكم: الطاعة والانضباط والتضحية والوفاء والزمالة والتفاني والمسؤولية والشجاعة. وفي الوقت عينه شعر ذلك العسكري بالحاجة إلى الله، وعلم أن الكائن البشري لا يكفي نفسه بنفسه، بل يتوق إلى شيء أكبر، إلى شيء يتسامى عنه. ولما كان له خادم يعاني أشد المعاناة، اقترب من يسوع الذي أكد له أنه سيذهب ليشفيه، فأجابه قائلا: يا رب، لست أهلا لأن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تقول كلمة فيبرأ خادمي، فأنا مرؤوس ولي جند بإمرتي، أقول لهذا اذهب فيذهب، وللآخر تعال فيأتي، ولخادمي افعل هذا فيفعله. في هذا الموقف يمكن ملاحظة كيف كان القائد المئة يعتبر الرتبة والتسلسل الهرمي أمرا مهما، وكيف قاده هذا البعد في حياته اليومية إلى تفسير علاقته بيسوع الناصري الذي أعلن أنه ربه وإلهه. وإذ تعجب يسوع من هذه الكلمات قال: الحق أقول لكم، لم أجد مثل هذا الإيمان في أحد من إسرائيل. فإذا كان هذا العسكري من جهة واعيا لسلطته، فقد أظهر من جهة أخرى أمام ابن الله قوة الإيمان وشجاعة التواضع. وفي الحقيقة فإن الكائن البشري مهما بلغت مسؤوليته ومهما مارس من سلطة ومهما كان بلا لوم، يبقى دائما جائعا إلى اللانهائي وعطشانا إلى الأبدية. والآن اللانهائي والأبدية هما في متناولنا في يسوع المسيح، هما هبة من الرب. أضاف الحبر الأعظم يقول: صاحب السيادة الجزيل الاحترام، أيها المرشدون الروحيون الأعزاء، إليكم توكل الكنيسة النمو الروحي لأفراد القوات المسلحة وقوات حفظ النظام في أمتكم. استقبلوا الجميع وأصغوا إليهم وأنيروهم بحكمة كلمة الله، وكونوا إلى جانبهم عاملين باسم المسيح في الاحتفال بالأسرار، ورافقوا كل واحد منهم بدون أن تنسوا عائلاتهم. ومن خدمتكم المحددة هذه ستجنى ثمار النمو الشخصي في ممارسة الحياة المسيحية وتعزيز روح الفريق للقوات العسكرية والأمنية التي تخدمونها. شكرا لكم على القرب الذي تقدمونه كرعاة صالحين للذين يؤدون خدمة بمثل هذه الأهمية والخصوصية والمتطلبات لخير البرتغال وخارجها. إن شهادتكم لمقدار المحبة للكنيسة وللوطن هي بلسم يعزي ويمنح الرجاء. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: وأخيرا أود أن أعرب لكم جميعا أنتم الذين أتيتم إلى هنا عن التقدير والاعتراف بالعمل الذي تقومون به في الأبرشية، لترافقكم سيدة فاطمة في مختلف مهامكم سواء في البرتغال أو في الخارج. ليكن فرح الرب قوتكم، وليبارككم الله.
3: في منشور على منصة إكس صادر عن أمانة سر الدولة، تم الإعلان عن جدول مواعيد زيارة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد جالاجر إلى الاتحاد الروسي، والذي يصل اليوم إلى موسكو في مهمة تحت شعار الحوار والسلام. أيام مكثفة تنتظر المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، يتخللها اجتماعات مع السلطات الروسية وممثلي بطريركية موسكو والرعية الكاثوليكية، وفقا لما أعلنه حساب تيرسا لوجا التابع لأمانة سر الدولة حاضرة الفاتيكان على منصة الإكس. ويصل سيادة المطران اليوم إلى موسكو على أن يعود إلى روما في 28 من آب أغسطس. غدا الثلاثاء في 25 من آب أغسطس سيلتقي رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر بسيرخي لافروف وزير خارجية الاتحاد الروسي، ويلي ذلك محادثات مع المتروبوليت أنتوني رئيس دائرة العلاقات الخارجية الكنسية في بطريركية موسكو. وفي اليوم التالي الأربعاء في 26 من آب أغسطس سيلتقي المطران جالاجر بيوري أوشاكوف مستشار رئيس الاتحاد الروسي للشؤون الخارجية، وتؤكد هذه الأجندة رغبة الكرسي الرسولي في مواصلة السير على طريق الحوار حتى في واحدة من أصعب المراحل التي تضر بالروابط الدولية على المستوى العالمي. كما تشكل رحلة المطران جالاجر فرصة للقاء الرعية الكاثوليكية يوم الخميس في 27 من آب أغسطس، حيث من المقرر أن يلتقي أولا بالكهنة والرهبان والراهبات، ثم يترأس احتفال القداس الإلهي في كاتدرائية الحبل بلادناس للعذراء مريم الكلية القداسة في موسكو. يعقب ذلك لقاءه بالأساقفة، وتعد الكنيسة الكاثوليكية في روسيا عملية عددية وموزعة جغرافيا على مساحات شاسعة جدا، وتتكون بنيتها الإقليمية من أبرشية والدة الله في موسكو وأبرشيات القديس كليمنت في سارتوف والتجلي في نوفسبيرسك والقديس يوسف في إركتسوك. ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها المطران جالاجر العاصمة الروسية، حيث تعود آخر زيارة له إلى 22 نوفمبر عام 2021، والتي التقى خلالها برئيس الوزراء ميخائيل ميشتوسين، وزير الخارجية سيرغي لافروف، والمتروبوليت إيلاريون الذي كان يشغل حينها منصب رئيس دائرة العلاقات الخارجية الكنسية لبطريركية موسكو.
1: عقد مجلس أساقفة بيرو من 17 حتى 21 من آب أغسطس جمعيته العامة 30%، وفي ختامها أطلق المجلس مبادرة استعدادا لزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة البابا لون 14 إلى بيرو من 11 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر القادم. وقد أطلق على هذه المبادرة اسم أصدقاء لون، وهدفها تأسيس شبكة من المتطوعين الشباب والعلمانيين من جميع أنحاء البلاد لخدمة ومرافقة الحجاج خلال الزيارة الرسولية للأب الأقدس. وخلال تقديم هذه المبادرة في لقاء عقد في ختام الجمعية العامة لمجلس الأساقفة، وذلك بمشاركة ممثلي الكنيسة والهيئات والمنظمات الطوعية، أعرب الأساقفة عن الفرح بالزيارة القريبة للبابا لون 14، مشيرين إلى الرباط الخاص الذي يجمع الأب الأقدس بهذا البلد، حيث قام هناك بخدمته الأسقفية لسنوات، وتحديدا في أبرشية تشيكلايو والتي ستشملها الزيارة الرسولية. وخلال التعريف بمبادرة أصدقاء لون، تمت الإشارة إلى أن الدعوة إلى المشاركة في خدمة ومرافقة الحجاج خلال الزيارة الرسولية للبابا هي موجهة إلى من تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاما، ويرغبون في وضع قدراتهم ومواهبهم في خدمة هذا الحدث الهام. وسيمكن للمتطوعين أن يقدموا خدماتهم في مجالات الاستقبال والضيافة، الاتصالات، الخدمات اللوجستية، النظام والسلامة، المساعدات الأولية والترجمة. وتحمل هذه المبادرة شعار الخدمة، الحماية والمرافقة، وتسعى إلى أن يكون المتطوعون وجها قريبا لمن سيأتون للمشاركة في نشاطات البابا خلال الزيارة الرسولية. هذا وسيتلقى من سينضم إلى هذه المبادرة تكوينا روحيا ورعويا وإنسانيا وعمليا حسب ما ذكر مجلس أساقفة بيرو، وسيكون على المتطوعين في مبادرة أصدقاء لون الالتزام بقواعد التصرف واحترام إجراءات الوقاية وخلق فسحات آمنة. وأكد الأساقفة أن المتطوعين في هذه المبادرة لن يكون عليهم مجرد القيام بوظيفة تنظيمية، حيث سيكون من ضمن مهامهم أيضا توجيه الأشخاص والإصغاء إليهم ومرافقتهم، وذلك في قرب وفي روح أخوة. هذا وتجر الإشارة إلى أنه وإلى جانب تقديم مبادرة أصدقاء لون في ختام أعمال الجمعية العامة 30 بعد 100 لمجلس أساقفة بيرو، تم التعريف أيضا بالموقع الرسمي لزيارة الرسولية لقداسة البابا، والذي سيتضمن التسجيل في هذه المبادرة. وتم إيضاح أن المتطوعين سيتلقون لاحقا معلومات حول ما سيكون عليهم القيام به. وقد تم من جهة أخرى خلال تقديم هذه المبادرة التأكيد على مواصلة الاستعداد خلال الأشهر القادمة لزيارة الرسولية لقداسة البابا، وذلك أيضا من خلال مبادرات جديدة، وسيتم تقديم المزيد من المعلومات حول برنامج الزيارة. هذا وقد تم التشديد على أن الكنيسة في بيرو ترى في زيارة البابا لون 14 فرصة هامة لتعزيز قيم مثل الوحدة والسلام والرجاء والتضامن.
4: في لقاء مع فاتيكان نيوز على هامش لقاء الصداقة بين الشعوب المنعقد في ريميني بإيطاليا، تحدث الكاردينال ماتيو زوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا، تحدث عن دعوة البابا لاون 14 إلى نزع السلاح من الكلمات والعقول والدول، وعن دور الكاثوليك في تعزيز السلام في العالم، وتوقف عند الحرب في أوكرانيا وزيارة أمين السر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول إلى موسكو. أكد الكاردينال زوبي أن الخطاب الذي وجهه البابا إلى المشاركين في مؤتمر ريميني يوم السبت ينبغي أن يصبح خطابا للجميع، مشددا على أهمية إعادة نسج الحوار واللقاء والتعرف إلى الآخر، وإعادة وضع واقعية الرحمة في قلب العلاقات بين البشر. وأضاف أن غياب الرحمة يجعل الإنسان أكثر قسوة، ويدفع الناس إلى مواجهة بعضهم البعض، ويجعلهم عاجزين عن معرفة الآخر وفهمه، مشيرا إلى أن اختيار الحوار واللقاء هو الطريق الذي يمكن من خلاله بناء السلام. وأكد أن مؤتمر ريميني نفسه يقوم على فكرة اللقاء بين الشعوب. بعدها حذر الكاردينال زوبي من ثقافة القوة التي رأى أنها تقود إلى مزيد من اللا إنسانية، وتدفع نحو دوامة العنف التي يمكن أن تسقط الجميع في هاوية الحرب، وشدد على أن اللقاء يعني القدرة على معرفة الآخر واكتشاف ما يجمع بين الناس، واستخدام الذكاء من أجل فهم الآخر وتحويل العدو إلى صديق. وأضاف أنه بدلا من النظر إلى الآخر باعتباره عدوا، ينبغي أن نكتشف أنه شخص يمكن معرفته ويمكن السير معه في الطريق نفسه. فيما يتعلق بدعوة البابا لاون 14 قبل عام، الكنيسة الإيطالية إلى التزام ملموس من أجل السلام والاستقبال، أوضح رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن جهود الكنيسة الإيطالية تتركز على نقل الإيمان، ورأى نيافته أن البعض بحسب تعبيره يعتقد بسوء نية أن نقل الإيمان والعمل من أجل السلام هما أمران متناقضان، مؤكدا أن العكس هو صحيح، لأن نقل الإيمان يقود إلى أن يصبح الإنسان صانعا للسلام. وأضاف زوبي أن العودة إلى الحديث عن السلام واللقاء يمكن أن تساعد أيضا على إعادة اكتشاف الإيمان. هذا ثم أوضح رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن نقل الإيمان يعني كذلك بناء الجماعات، لأن الإيمان على حد تعبيره ليس منفصلا عن الحياة، وليس مجرد مجموعة من الإجراءات أو القواعد، بل هو حياة. وأشار مستعينا بلغة التعاون وبفكر الأب لويجي جوساني إلى أن الإيمان هو حدث وواقع ورفقة، وأي شيء يعيشه الإنسان ثم يكتشف باستمرار في هذه الحياة أصلا هو الذي أعطاها بدايتها. وأكد الكاردينال زوبي أيضا أن نقل الإيمان والالتزام من أجل السلام يرتبطان بأمور كثيرة، تبدأ بنزع السلاح من الكلمات وتمر بمعرفة الآخر والحوار ومواجهة كل شكل من أشكال الإقصاء، وتنتهي بالتعامل مع الآخر دائما باعتباره شخصا. وتوقف نيافته بعدها عند العبارة التي استخدمها البابا في خطابه، فقال إن الحبر الأعظم عبر عن الأمر بفعالية كبيرة عندما قال لا توجد حدود بل هناك أشخاص. وأضاف زوبي أن هذا هو جوهر بناء السلام، على أن يكون الإنسان صانعا لهذا السلام. فيما يتعلق بزيارة لرئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول إلى موسكو، والتي بدأت هذا الاثنين وتكون الأولى له منذ عام 2021، أي قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، شدد زوبي على أنه لا يمكن إنهاء الحرب من دون الحوار. وقال إن زيارة المسؤول الفاتيكاني مهمة جدا لهذا السبب، كما هو مهم أيضا العمل الإنساني الذي يبرهن على إمكانية مواجهة العواقب المأساوية للحرب معا، ومساعدة روسيا وأوكرانيا على التعامل مع هذه العواقب. وأوضح نيافته أن الحل النهائي يبقى في إنهاء الحرب، لكن في الوقت نفسه إذا قلت معاناة الناس، وإذا عاد بعض الجنود إلى بيوتهم، وإذا أمكن إعادة جثمان أحد الجنود إلى والدته أو زوجته أو ابنه، بحيث يستطيع أفراد عائلته أن يبكوه في مقبرة، فإن ذلك يمثل بالفعل انتصارا أولا على الحرب وهزيمة أولى لهذه الحرب. وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية هائلة في هذا المجال، وأشار إلى أن جهود الكرسي الرسولي المستمرة لفتح مساحات للحوار يجب أن تجد من يستجيب لها، مؤكدا أن

0: النجوم إذا لم تتحرك فهذا يعني أنها ساكنة وأنها في النهاية تكون مطفأة. وأشار إلى أن البابا شدد في خطابه على أهمية الحماسة، وطلب من جميع المشاركين في لقاء ريميني ألا ينغلقوا على أنفسهم وألا يتحولوا إلى جزيرة مغلقة أو جيب منعزل، بل أن يستخدموا الجماعة باعتبارها منصة للانطلاق. وقال إن المطلوب هو التحرك، مشيرا إلى أن الحبر الأعظم قال بوضوح: اخرجوا. وأضاف أن الحب هو الذي يضع الإنسان في حركة، ففي العادة عندما لا يحب الإنسان يميل إلى الكسل ويصبح كل شيء معقدا، وكثيرا ما يتم إعلان الأمور المستحيلة. أما الحب والحب الذي يشعله الرب في قلوب المؤمنين من خلال الإيمان فيجعل لا شيء مستحيلا أمام من يؤمن. وأكد الكاردينال زوبي أن العالم الذي نعيش فيه اليوم يحتاج إلى أن نذهب للقاء الآخرين وإلى أن نضيء أيضا الكثير من الأماكن. ورأى أن البابا لون 14 طلب مسؤولية كبيرة واضحة ومحددة، لأنه يشعر بمسؤولية الكنيسة والمسيحيين اليوم، وهي أن يكونوا نورا في عالم مليء بالظلام. وقال نيافته في الختام إن الحديث عن السلام والحب ليس مجرد دعوة عامة أو فكرة نظرية، بل يتعلق بمواجهة القوى المدمرة الرهيبة بالقوة الوحيدة القادرة على الدفاع عن الحياة وبناء التعايش، ألا وهي الحب.
1: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير مجرى التنمية البشرية، إلا أن منافعه تبقى عرضة للتركز في أيدي عدد قليل من الدول والشركات. هذا هو التنبيه الذي أطلقه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، الذي يقدر قيمة السوق العالمية للذكاء الاصطناعي $4,800 مليار بحلول عام 2033، أي ما يعادل حجم اقتصاد ألمانيا تقريباً و25 ضعف قيمته قبل 10 سنوات. مع ذلك لا يزال الوصول إليه غير متكافئ للغاية، إذ تمتلك أقل من ثلث الدول النامية استراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنخفض هذه النسبة بين البلدان الأقل نمواً إلى 12%، كما أن نحو 65% من سكان البلدان الأقل نمواً لا يزالون غير متصلين بالإنترنت. ووفقاً للأونكتاد، قد تتأثر ما يصل إلى 40% من الوظائف في العالم بالأتمتة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع وجود مخاطر خاصة على الاقتصاديات النامية التي تعتمد على التكلفة المنخفضة للعمالة. ويضاف إلى ذلك عجز في التمثيل، حيث لا تشارك 118 دولة معظمها من الجنوب العالمي في المنتديات الرئيسية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للأونكتاد، تمثل البنى التحتية والبيانات والمهارات العناصر الثلاثة الحاسمة لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتنمية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والرعاية الصحية الأساسية وإدارة الطوارئ والإدارة العامة. ومن بين الأولويات المحددة البنى التحتية المشتركة والنماذج والبيانات مفتوحة المصدر وزيادة شفافية الشركات والتعاون، وخاصة بين دول الجنوب، لتعزيز المهارات وإتاحة الفرص للدول النامية للمشاركة في ثورة الذكاء الاصطناعي.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تستضيف مدينة كاتانيا الإيطالية من 24 وحتى 27 من آب أغسطس الجاري أعمال الأسبوع الليتورجي الوطني الإيطالي 76 تحت عنوان كنيسة تولد الليتورجيا والتنشئة المسيحية. للمناسبة وجه البابا ليون 14 رسالة إلى رئيس مركز العمل الليتورجي ورئيس أساقفة كاتانزارو سكويلاتشي المطران كلاودو مانياغو، شدد فيها على أهمية الربط بين الليتورجيا والتنشئة المسيحية، مؤكدا أن هذه التنشئة ينبغي ألا تقتصر على الإعداد للأسرار وحسب، إذ لابد أن تكون المجال الذي تولد فيه الجماعة الإيمانية وتدخل المؤمن في الحياة الفصحية والشركة مع المسيح وفي الأخوة الكنسية. في الرسالة التي حملت توقيع أمين السر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، أشار الحبر الأعظم إلى أن الليتورجيا ومنذ بدايات الكنيسة كانت مرتبطة بالتعليم والصلاة والشركة، داعيا إلى العودة إلى هذا الأصل وتعزيز قيمتها في عملية التنشئة المسيحية. كما سلط البابا الضوء على ضرورة تربية المؤمنين لسيما المقبلين على مسيرة الإيمان على المشاركة الواعية والفعالة في الطقوس الدينية وفي فهم رموزها وإيماءاتها، مع التشديد على العلاقة الوثيقة القائمة بين الليتورجيا والمحبة الأخوية. في ختام رسالته إلى المشاركين في الأسبوع الليتورجي الوطني، لفت البابا ليون 14 إلى 3 مواقف أساسية ينبغي أن يتحلى بها المسؤولون عن الرعاية، ألا وهي الاستقبال والتنشئة الروحية وشهادة الحياة، حتى تنطلق ثمار الإيمان من المذبح لتصل إلى شوارع العالم حاملة معها الخير والمصالحة والسلام. هذا ثم أكد الكاردينال بارولين أن الحبر الأعظم يود للمناسبة أن يمنح بركته الرسولية إلى المشاركين في الفعاليات، متمنيا أن تتكلل بالنجاح هذه الأيام المكرسة للقاء والعمل والتأمل. على هامش فعاليات لقاء الصداقة بين الشعوب المنعقد في مدينة ريميني، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية المطران باولو مارتينيلي. تطرق خلالها زيادته إلى الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية لسيما في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الصراعات المسلحة لا تقدم حلولا، ومشددا على أن الطريق الوحيد نحو التعايش والسلام هو الحوار والصبر وتعزيز السلام. المطران مارتينيلي الذي يشغل منذ العام 2022 منصب النائب الرسولي لجنوب شبه الجزيرة العربية والتي تضم 3 دول هي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن، تحدث عن حياة المسيحيين في هذه المنطقة والذين يزيد عددهم على 1,000,000 شخص

0: متوقفا عند التغيرات التي طرأت على حياتهم بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأوضح أن الأشهر الأخيرة شكلت تجربة معقدة وضعت الجميع أمام اختبار، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الشعب المسيحي والمؤمنين قدموا شهادة كبيرة على الأمانة للكنيسة. وقال سيادته في هذا السياق إن المؤمنين كانوا دائما أوفياء جدا للمبادرات التي اقترحتها الكنيسة المحلية، موضحا أنه منذ اليوم الأول للهجمات قام بتوجيه رسالة إلى المؤمنين دعاهم فيها إلى الصلاة ومساعدة الأشخاص الذين كانوا يواجهون صعوبات، ولا سيما الذين فقدوا وظائفهم، إضافة إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية. وأضاف أن الكنيسة قامت بمضاعفة عدد القداديس ليتمكن أكبر عدد ممكن من الأشخاص من المشاركة فيها، مع الحد من التجمعات الكبيرة، مشيرا إلى أن المؤمنين قدموا مثالا كبيرا على الأمانة والصلاة والمساعدة المتبادلة. في معرض حديثه عن واقع المسيحيين في دول ذات غالبية مسلمة ساحقة، وفي ظل قوانين تمنع أي إعلان علني للإنجيل، شدد المطران مارتينيلي على أنه لا يستطيع أحد أن يمنع الجماعة المسيحية من أن تعيش إيمانها، وأوضح أن هذا الأمر يعني أيضا أن يعيش المسيحيون شهادة فرح الإنجيل في حياتهم اليومية من خلال القدرة على بناء علاقات حقيقية تقوم على الحوار والشهادة. وتوقف النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية عند كلمات البابا ليون 14 خلال مشاركته في لقاء ريميني يوم السبت الفائت، وقال إن الحبر الأعظم تناول المواضيع الأساسية في مجمل الحياة المسيحية، مشيرا بشكل خاص إلى قيمة المحبة الكنسية والسعي إلى وحدة الكنيسة وقيمة الشركة باعتبارها قيمة تأسيسية. وقال سيادته إن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للكنيسة في شبه الجزيرة العربية، لأنها تضم مكونات كثيرة ومختلفة وثقافات ولغات وطقوسا متعددة. وأضاف المطران مارتينيلي أنه من المهم بالنسبة إلى هذه الجماعة الكنسية أن تتذكر دائما المصدر الأصلي للشركة ومحبة الكنيسة ككيان واحد، معتبرا أن هذه هي كلمات مفتاحية بالنسبة لجميع المسيحيين أينما كانوا في العالم. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز، تطرق المطران مارتينيلي إلى الدعوة التي وجهها البابا ليون 14 خلال لقاء ريميني بشأن نزع السلاح من الكلمات والعقول والدول، وذكر بأن الحبر الأعظم أدان ما وصفه بجنون سباق التسلح. وأكد سيادته أن السلام المجرد والمجرد من السلاح الذي يكرر البابا ليون 14 الدعوة إليه هو أمر حاسم للغاية، مشيرا إلى أن الواقع في المنطقة يوضح بشكل كبير أن الطريق الوحيد يتمثل في تعزيز السلام والتحلي بالصبر في الحوار المتبادل. وقال إن الأسلحة لن تقود أبدا إلى حلول، ولذلك يجب التحلي بالصبر في الحوار وتعزيز السلام المشترك، وهو الطريق الوحيد الممكن من أجل التوصل إلى تعايش مشترك ومثمر. لافتا إلى أن كلمات ليون 14 بشأن تعزيز سلام منزوع السلاح ومجرد من السلاح هي كلمات لا غنى عنها، لابد أن تبقى حاضرة أمام قلوبنا وأعيننا كل يوم من أيام حياتنا.
1: بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا وفي ظل استمرار الحرب الروسية التي تدخل عامها الخامس، وجه المطران سفياتوسلاف شيفشوك رئيس وساقفة كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية نداء قويا إلى العالم من أجل الصلاة والسلام والتضامن مع الشعب الأوكراني، مؤكدا أن الحرية ليست أمرا مسلما به وأن الدفاع عنها يتطلب مسؤولية يومية وشجاعة في اختيار الخير والحقيقة، وفي مقابلة مع وسائل إعلام الفاتيكان تحدث غبطته عن الوضع المأساوي الذي تعيشه أوكرانيا، ولا سيما العاصمة كييف التي تتعرض بصورة متزايدة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال إن أفراد الكنيسة بمن فيهم هو نفسه قد أمضوا ليلة 22 من آب أغسطس في الملاجئ كما حدث في الليالي السابقة بسبب تزايد عدد الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلق على المدن. وأوضح المطران سفياتوسلاف شيفشوك أن الأشهر الأخيرة تشهد تصاعدا خطيرا في عدد الضحايا، مشيرا إلى بيانات لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة التي اعتبرت شهر تموز يوليو لعام 2026 أكثر أشهر الحرب دموية منذ شهر آذار مارس عام 2022، وهو الشهر الذي شهد العدد الأكبر من الضحايا منذ بداية الحرب. ووفق الأرقام التي أوردها قتل في تموز 437 مدنيا وأصيب 2610 آخرون، كما سجل أعلى عدد من الأطفال القتلى والجرحى منذ شهر نيسان أبريل لعام 2022. ورأى رئيس أساقفة كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية أن طبيعة الحرب تتغير بصورة متسارعة، إذ أصبحت أكثر اعتمادا على التكنولوجيا والأسلحة المتطورة، فيما باتت المدن والسكان المدنيون هدفا متزايدا للهجمات. وأوضح أن الجمود النسبي على خطوط الجبهة وصعوبة تحقيق تقدم عسكري كبير يدفعان إلى تكثيف الضربات على المدن، بما يزيد معاناة المدنيين، معتبرا أن كييف قد أصبحت الهدف الرئيسي. وأشار إلى أن بعض الخبراء يقارنون هذا الواقع بالحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، حين عجز الطرفان عن تحقيق حسم على الجبهة فتحولت معاناة المدنيين إلى جزء من الحرب. لكن المطران شيفتشوك شدد على أن التطور التكنولوجي يطرح اليوم أسئلة أخلاقية غير مسبوقة، فالصواريخ والطائرات المسيرة الحديثة لا تعتمد فقط على الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف، بل أصبحت مزودة بكاميرات تسمح للمشغل برؤية ما يحدث لحظة بلحظة. وقال إن ذلك يجعل الحديث عن الضحايا المدنيين باعتبارهم ضحايا عرضيين أكثر صعوبة، لأن المشغل قد يرى الأشخاص الذين يستهدفهم مباشرة. واستشهد بالهجوم الذي طال حافلة في مدينة خرسون، حيث قتل ركاب الحافلة وأشخاص كانوا في محيطها، معتبرا أن استخدام التكنولوجيا بهذه الطريقة يطرح مشكلة أخلاقية خطيرة جدا. وأضاف أن الحرب لا تقتصر آثارها على الخسائر العسكرية، بل تسعى بحسب قراءته إلى استخدام الخوف والمعاناة والتعب الجسدي والروحي للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي. وأكد أن استهداف المدنيين بهذه الطريقة يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الأخلاقي الذي ينبغي أن يحكم سلوك الأطراف أثناء النزاعات المسلحة. وعن معنى احتفال أوكرانيا بمرور 35 عاما على استقلالها في ذر الحرب، قال المطران سفياتوسلاف شيفشوك إن هذا اليوم يمثل قبل كل شيء مناسبة لشكر الله على عطية الحرية التي تحميها الدولة المستقلة. وأوضح أن المنظور المسيحي لحب الوطن لا يمكن أن يتحول إلى تأليه للدولة، لأن الدولة في مفهومه هي أداة لخدمة الإنسان وحماية كرامته وحريته وحقه في الحياة والخير العام. كما شدد على أن حب الوطن لا يعني كراهية الشعوب الأخرى، بل يعني تحمل المسؤولية عن الشعب وخدمته. وقال إن ذكرى الاستقلال ينبغي أن تكون يوما للصلاة والتأمل في كيفية الدفاع عن الحرية، ولكن أيضا في كيفية بناء المستقبل بصورة إيجابية. وأضاف أن الوحدة الوطنية التي تتحدث عنها أوكرانيا اليوم ليست مجرد وحدة سياسية، بل هي وحدة حول قيم أساسية من بينها كرامة الإنسان والحرية والسلام والخير العام. وأكد أن الأوكرانيين سيصلون في يوم الاستقلال من أجل نهاية الحرب، لأن السلام مثل الاستقلال هو أيضا عطية من الله، مشددا على ضرورة أن تترافق الصلاة مع العمل من أجل إنقاذ الأرواح وخدمة الخير العام. وفي رؤيته اللاهوتية أوضح المطران سفياتوسلاف شيفشوك أن مفهوم الحرية في التقليد الروحي واللاهوتي البيزنطي هو أعمق من مجرد حرية الإرادة، فالإنسان يمتلك القدرة على الاختيار، لكن الحرية الحقيقية تتحقق عندما يختار الخير والحقيقة. وقال إن الاختيار الصحيح القائم على القيم الأساسية والخير يحول القدرة على الاختيار إلى اختبار حقيقي للحرية. ومن هنا فإن مساعدة الإنسان على اتخاذ الخيارات الصحيحة هي جزء من الطريق نحو الحرية الأصيلة. وشدد على أن الحرية ليست انفلاتا ولا فوضى ولا أنانية، بل ترتبط دائما بالمسؤولية وبخير الآخرين والخير العام. ورأى أن هذه الحقيقة تظهر بصورة مؤثرة في تجربة الجنود الأوكرانيين الذين وقعوا أسرى لدى القوات الروسية وتعرضوا للتعذيب. وأشار إلى أن بعضهم قال بعد التحرير إنه شعر بأنه أكثر حرية وهو مقيد اليدين من أولئك الذين كانوا يعذبونه، لأن هؤلاء بحسب وصفه كانوا أسرى للخوف وللأوامر وللأنظمة الفكرية التي فرضت عليهم. أما الأسرى الأوكرانيون فكانوا يشعرون بحرية داخلية لأنهم اتخذوا قرارا اعتبروه صحيحا قائما على الحقيقة وعلى الدفاع عن حياة الناس. وانطلاقا من الخبرة الأوكرانية، وجه رئيس أساقفة كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية رسالة إلى العالم الذي يشهد بحسب تعبيره أزمة في القيم الديمقراطية وتصاعد النزاعات السلطوية في أماكن مختلفة، وقال: لا تتعبوا من أن تكونوا أحرارا. وربط أزمة الديمقراطية بأزمة أخرى تتمثل في التهرب من المسؤولية، ففي رأيه يسعى كثيرون إلى إلقاء مسؤولياتهم على الآخرين أو البحث عن شخص قوي سياسي أو مستبد يتولى التفكير والقرار بدلا منهم. ووصف هذا السلوك بأنه نوع من الطفولية، لأن الإنسان يتصرف وكأن الآخرين هم المسؤولون عن بناء مستقبله. وحذر من أن الهروب من المسؤولية قد أصبح في نظره أحد أكبر جراح الديمقراطية الحديثة. وفي هذا السياق أشار المترانس فياتوسلاف شيفشوك إلى دور الكنيسة في الدفاع عن القيم الديمقراطية انطلاقا من إيمانها بكرامة كل إنسان، وقال إن الكنيسة تحاول حماية الإنسان من أشكال نزع الإنسانية في الثقافة المعاصرة، بما في ذلك التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، وشدد على أن لا أحد ينبغي أن يمتلك الحق في سرقة أحلام الآخرين وآمالهم من أجل مستقبله الخاص، لأن الإنسان مدعو إلى أن يكون هو نفسه باني حياته ومستقبله. وأكد مجددا: لا تخافوا من أن تكونوا أحرارا، لأن الحرية قد تتطلب الدفاع عنها، ومن لا يقبل مسؤولية أن يعيش حرا لا يقدر قيمة هذه العطية.
2: في سياق ملتقى الصداقة بين الشعوب المنعقد في مدينة ريميني الإيطالية، نظم لقاء بعنوان محبة الأرض المقدسة، وقد شارك فيه حارس الأرض المقدسة الأب فرانشيسكو ييلبو، كما وقدم شهادته عبر الشبكة كاهن رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة الأب جابرييل رومانيلي، والذي تحدث عن أوضاع مأساوية في قطاع غزة، وأضاف أنه لا يمكن الحديث حتى عن مرحلة ما بعد كارثة، لأن الكارثة حسب ما ذكر قد اختفت في وسائل الإعلام بينما لم تنتهي على الإطلاق على أرض الواقع. وأضاف أنه رغم تحسن الأمور عقب وقف إطلاق النار فإن الأوضاع لا تزال مأساوية. صحيح أنه لم تعد هناك عمليات القصف المتواصلة، ولكن يتعرض حتى وسط مدينة غزة للقصف، كما ويظل سكان غزة في حاجة إلى كل شيء. ووصل الأب رومانيلي أنه يشبه الأوضاع في غزة بما حدث عقب تسونامي سنة 2004 العنيف، وقال: فلنتخيل أن لا أحد قد أتى عقب التسونامي وما أسفر عنه من دمار لمساعدة السكان، فعقب التسونامي نشطت أطراف كثيرة ما بين دول ومنظمات وجمعيات لتقديم المساعدة للسكان المتضررين، أما في غزة فلم يصل شيء، وتتواصل حالة الطوارئ بل تزداد سوءا يوما بعد يوم، فحالات الطوارئ يجب مواجهتها على الفور، وإلا تصبح هذه المواجهة أكثر صعوبة مع مرور الوقت، وهذا ما نعيشه جميعا، قال الأب رومانيلي، أي الجماعات الصغيرة مثل المسيحيين وأيضا الأغلبية من المسلمين. قدم كاهن رعية العائلة المقدسة بعد ذلك شهادته حول الحياة اليومية، فوصفها بالغريبة جدا، فأغلبية السكان يعيشون في خيام، بل حتى يصعب تسمية أماكن عيشهم بالخيام، فهي قطع من القماش. يعيش الجزء الأكبر من السكان في هذه الخيام، قال الأب رومانيلي، في الطرقات أو فيما تبقى من بيوتهم، ووصل أن اليوم يبدأ بشكر الله على أن البطاريات قد صمدت طوال الليل، وأضاف أن هناك جزءا كبيرا من الأشخاص الذين لا يملكون حتى أصغر موارد الطاقة، ثم تحدث عما وصفه بالكفاح اليومي للحصول على المياه، حيث لا تتوفر المياه الصالحة للشرب. وعن الجماعة المسيحية قال كاهن الرعية إنها قليلة العدد حاليا، حيث هناك 541 شخصا ما بين كاثوليك وأرثوذكس، وقد قتل 60 مسيحيا خلال الحرب، من بينهم 23 قتلوا بشكل مباشر جراء العمليات العسكرية، بينما توفي 23 آخرون لعدم التمكن من الحصول على العلاج الطبي، وتوفي 14 من المسيحيين المسنين، إلا أن الأطباء يقولون إنه قد كان بالإمكان أن يعيشوا لفترة أطول في حال توفر الاحتياجات. وأكد الأب رومانيلي محاولة مواصلة العمل بأفضل شكل ممكن، وتحدث عن المساعدة في توفير المياه في حال التمكن من ضخها وفي المد بالطاقة، وتحدث عن مساعدة أكثر من 400 عائلة من الجيران من خلال توزيع المياه، هذا إلى جانب تقديم المياه لكل من يأتي إلى الجماعة طالبا إياها. وأوضح أن الكنيسة تقع بالقرب من خزان للمياه، ما سمح بتوفير المياه لأعداد كبيرة من الأشخاص في هذه المنطقة. وتحدث عن القيام بضخ المياه من خلال مولدات كهربائية كان عددها 3، إلا أن أحدها داخل مجمع الكنيسة قد تعرض للقصف، بينما تعطل آخر، ويتم اليوم استخدام المولد الوحيد المتبقي، وذلك رغم التكلفة الكبيرة للطاقة. وقال الأب رومانيلي في هذا السياق إن ارتفاع الأسعار هذا ليس بسبب أزمة مضيق هرمز والحرب بين أمريكا وإيران، بل بسبب الحرب في غزة. ومن بين ما أراد الأب جابرييل رومانيلي التشديد عليه في شهادته حول الوضع في غزة أن الحزن يتم الانتصار عليه من خلال الفرح، وأضاف أن فرح الإنجيل يهبنا إياه يسوع، وأكد أن الكلمة الأخيرة ليست الصليب، إنها كلمة ضرورية، إلا أن الكلمة النهائية هي القيامة، وأضاف أن علينا اختبار هذا السر الفصحي في الحياة اليومية. ثم كان قرار البقاء في غزة رغم كل شيء من النقاط الأخرى التي توقف عندها كاهن رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة، فقال إن هذا كان الاختيار الطبيعي روحيا وإنسانيا، وأضاف أن هذا ليس تحديا سياسيا، فالراعي يجب أن يبقى إلى جانب قطيعه، وهو ما ينطبق علي أنا، قال الأب رومانيلي، كراع وكاهن وإرسالي، وعلى الكهنة الآخرين وعلى الجماعات والجمعيات الرهبانية كلها، حيث قرر الجميع البقاء، فلم يكن من الممكن أن نترك الأشخاص المعاقين والأطفال والعائلات والكثيرين الذين يواصلون الاعتماد على حضورنا. وتابع أننا هنا من أجل يسوع المسيح للحفاظ على الحضور الإفخارستي، فيسوع المسيح حاضر في الإفخارستية وحاضر روحيا في كل مؤمن وفي كل شخص يبحث عنه وعن الحقيقة، قال كاهن رعية اللاتين في غزة، وأضاف أن مذبح هذه الكنيسة هو مذبح سلام بالفعل، وشدد على أن حضور الكنيسة ليس تواجدا جسديا يمكن نقله من مكان إلى آخر، ووصل أن الله رب التاريخ، وسنرى كيف ستسير الأمور، ولكن بدا لي ببساطة وتواضع أن علي مواصلة تواجدي هنا، قال كاهن الرعية.
3: في الذكرى السنوية 10 للزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في وسط إيطاليا عام 2016، ترأس الكاردينال ماتيو ماريا تزوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا ورئيس أساقفة بولونيا قداسين إلهيين لإحياء ذكرى هذه الكارثة الإنسانية. أقيم الأول في بلدة أركواتا ديل ترونتو، والثاني في بلدة أماتريشي، بحضور كبار مسؤولي الدولة الإيطالية وفي مقدمتهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إلى جانب جمع غفير من الأهالي والمتضررين. وتركزت كلمة الكاردينال تزوبي طوال مراسم الذكرى حول مفهوم التعافي والنهوض من جديد، حيث شدد على أن إعادة الأعمار الحقيقية لا تتوقف عند حدود مواقع البناء ورفع الكتل الخرسانية، بل تبدأ بالدرجة الأولى من الاستثمار في الإنسان نفسه وإعادة بناء نسيج المجتمع والمحافظة على العلاقات الإنسانية ونشر روح الأمل المشترك بين الجميع. ودعا رئيس الأساقفة أيضا جميع الجهات والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة والتوقف عن إعطاء الوعود الشفهية والالتزام بالعمل الميداني الجاد، مؤكدا أن الاستمرار في المماطلة والتباطؤ البيروقراطي يضاعف من حجم الخسائر المعنوية والمادية لدى السكان. وأشار إلى أن الوقت الضائع ليس مجرد أرقام في رزنامة للأعوام، بل هو تبعات قاسية تعتصر قلوب الأهالي الذين فقدوا كل شيء في لحظة خاطفة. واستعاد الحاضرون في هذه المناسبة المؤلمة ذكرى 299 ضحية قضوا نحبهم ونحو 400 جريح، بالإضافة لأكثر من 40,000 مجرد خلفتهم الفاجعة التي طالت مناطق لاتيوم وأمبريا وماركي أبروتسو. واستحضرت زوبي قصصا مؤثرة من أيام الكارثة الأولى، من بينها الرسالة المأساوية التي تركها أحد رجال الأطفاء على نعش طفلة صغيرة تدعى جوليا، موضحا أن ذاكرة اليوم يجب أن تكون دافعا قويا حتى لا يصل الجميع متأخرين مرة أخرى في تقديم يد العون وإكمال البناء. كما وجه الكاردينال تحية إجلال واعتزاز لآلاف المتطوعين والمؤسسات وفرق الأنقاذ ورجال الأطفاء الذين هبوا للمساعدة في تلك اللحظات العصيبة، مشيرا إلى أن التضامن الشعبي الكبير والمبادرات الإنسانية الجريئة كانت هي السند الأكبر الذي حمى السكان المحليين من الشعور بالعزلة والضياع، وشكلت صمام أمان حافظ على التماسك المجتمعات المتضررة في أوقات المحنة. وفي لفتة إنسانية قارن الكاردينال زوبي بين الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية كالزلزال وبين الدمار والخراب الذي تخلفه الحروب والنزاعات المسلحة الناتجة عن أفعال البشر في مناطق مختلفة من العالم اليوم، واستنكر بشدة السلوكيات التي تختزل الإنسان في مجرد أرقام وإحصائيات جافة، وتساءل عن الإنسانية التي تغض البصر عن آلام الآخرين وتتعامل مع الموت كأرقام مجردة، مبينا أن التضامن ومشاركة الآخرين في أحزانهم وآلامهم هو سبيل الوحيد لاستعادة الإنسانية وتضميد الجراح. واختتم الكاردينال كلمته بالدعوة إلى توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الإيطالية والكنيسة والمجتمع المدني، والتسامي فوق الخلافات والسجالات السطحية، والتركيز بدلا من ذلك على بناء المستقبل بشغف وأخلاص حتى تتمكن البلدات المتضررة من استعادة حياتها وحيويتها وتوفير بيئة آمنة وكريمة للأجيال القادمة.
4: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تستضيف مدينة كاتانيا الإيطالية من 24 وحتى 27 من آب أغسطس الجاري أعمال الأسبوع الليتورجي الوطني الإيطالي 76 تحت عنوان كنيسة تولد الليتورجيا والتنشئة المسيحية. للمناسبة وجه البابا لاون 14 رسالة إلى رئيس مركز العمل الليتورجي ورئيس أساقفة كاتانزارو سكويلاتشي المطران كلاودو مينياغو، شدد فيها على أهمية الربط بين الليتورجيا والتنشئة المسيحية، مؤكدا أن هذه التنشئة ينبغي ألا تقتصر على الإعداد للأسرار وحسب، إذ لابد أن تكون المجال الذي تولد فيه الجماعة الإيمانية وتدخل المؤمن في الحياة الفصحية والشركة مع المسيح وفي الأخوة الكنسية. في الرسالة التي حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين

0: ينبغي أن يتحلى بها المسؤولون عن الرعاية، ألا وهي الاستقبال والتنشئة الروحية وشهادة الحياة، حتى تنطلق ثمار الإيمان من المذبح لتصل إلى شوارع العالم حاملة معها الخير والمصالحة والسلام. هذا ثم أكد الكاردينال بارولين أن الحبر الأعظم يود للمناسبة أن يمنح بركته الرسولية إلى المشاركين في الفعاليات، متمنيا أن تتكلل بالنجاح هذه الأيام المكرسة للقاء والعمل والتأمل. على هامش فعاليات لقاء الصداقة بين الشعوب المنعقد في مدينة ريميني، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية المطران باولو مارتينيلي. تطرق خلالها زيادته إلى الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الصراعات المسلحة لا تقدم حلولا، ومشددا على أن الطريق الوحيد نحو التعايش والسلام هو الحوار والصبر وتعزيز السلام. المطران مارتينيلي الذي يشغل منذ العام 2022 منصب النائب الرسولي لجنوب شبه الجزيرة العربية والتي تضم 3 دول هي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن، تحدث عن حياة المسيحيين في هذه المنطقة والذين يزيد عددهم على 1,000,000 شخص، متوقفا عند التغيرات التي طرأت على حياتهم بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأوضح أن الأشهر الأخيرة شكلت تجربة معقدة وضعت الجميع أمام اختبار، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الشعب المسيحي والمؤمنين قدموا شهادة كبيرة على الأمانة للكنيسة. وقال سيادته في هذا السياق إن المؤمنين كانوا دائما أوفياء جدا للمبادرات التي اقترحتها الكنيسة المحلية، موضحا أنه منذ اليوم الأول للهجمات قام بتوجيه رسالة إلى المؤمنين دعاهم فيها إلى الصلاة ومساعدة الأشخاص الذين كانوا يواجهون صعوبات، ولا سيما الذين فقدوا وظائفهم، إضافة إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية. وأضاف أن الكنيسة قامت بمضاعفة عدد القداديس ليتمكن أكبر عدد ممكن من الأشخاص من المشاركة فيها، مع الحد من التجمعات الكبيرة، مشيرا إلى أن المؤمنين قدموا مثالا كبيرا على الأمانة والصلاة والمساعدة المتبادلة. في معرض حديثه عن واقع المسيحيين في دول ذات غالبية مسلمة ساحقة وفي ظل قوانين تمنع أي إعلان علني للإنجيل، شدد المطران مارتينيلي على أنه لا يستطيع أحد أن يمنع الجماعة المسيحية من أن تعيش إيمانها. وأوضح أن هذا الأمر يعني أيضا أن يعيش المسيحيون شهادة فرح الإنجيل في حياتهم اليومية من خلال القدرة على بناء علاقات حقيقية تقوم على الحوار والشهادة. وتوقف النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية عند كلمات البابا ليون 14 خلال مشاركته في لقاء ريميني يوم السبت الفائت، وقال إن الحبر الأعظم تناول المواضيع الأساسية في مجمل الحياة المسيحية، مشيرا بشكل خاص إلى قيمة المحبة الكنسية والسعي إلى وحدة الكنيسة وقيمة الشركة باعتبارها قيمة تأسيسية. وقال سيادته إن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للكنيسة في شبه الجزيرة العربية لأنها تضم مكونات كثيرة ومختلفة وثقافات ولغات وطقوسا متعددة. وأضاف المطران مارتينيلي أنه من المهم بالنسبة إلى هذه الجماعة الكنسية أن تتذكر دائما المصدر الأصلي للشركة ومحبة الكنيسة ككيان واحد، معتبرا أن هذه هي كلمات مفتاحية بالنسبة لجميع المسيحيين أينما كانوا في العالم.
1: بمناسبة الذكرى 35 لاستقبال

0: استقلال أوكرانيا وفي ظل استمرار الحرب الروسية التي تدخل عامها الخامس، وجه المطران سفياتوسلاف شيفشو رئيس وساقفة كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية نداء قويا إلى العالم من أجل الصلاة والسلام والتضامن مع الشعب الأوكراني، مؤكدا أن الحرية ليست أمرا مسلما به وأن الدفاع عنها يتطلب مسؤولية يومية وشجاعة في اختيار الخير والحقيقة. وفي مقابلة مع وسائل إعلام الفاتيكان تحدث غبطته عن الوضع المأساوي الذي تعيشه أوكرانيا، ولا سيما العاصمة كييف التي تتعرض بصورة متزايدة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وقال إن أفراد الكنيسة بمن فيهم هو نفسه قد أمضوا ليلة 22 من آب أغسطس في الملاجئ كما حدث في الليالي السابقة بسبب تزايد عدد الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلق على المدن. وأوضح المطران سفياتوسلاف شيفشوك أن الأشهر الأخيرة تشهد تصاعدا خطيرا في عدد الضحايا، مشيرا إلى بيانات لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة التي اعتبرت شهر تموز يوليو لعام 2026 أكثر أشهر الحرب دموية منذ شهر آذار مارس عام 2022، وهو الشهر الذي شهد العدد الأكبر من الضحايا منذ بداية الحرب. ووفق الأرقام التي أوردها قتل في تموز 437 مدنيا وأصيب 2610 آخرون. ورأى رئيس أساقفة كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية أن طبيعة الحرب تتغير بصورة متسارعة، إذ أصبحت أكثر اعتمادا على التكنولوجيا والأسلحة المتطورة، فيما باتت المدن والسكان المدنيون هدفا متزايدا للهجمات. وأوضح أن الجمود النسبي على خطوط الجبهة وصعوبة تحقيق تقدم عسكري كبير يدفعان إلى تكثيف الضربات على المدن، بما يزيد معاناة المدنيين، معتبرا أن كييف قد أصبحت الهدف الرئيسي. وأشار إلى أن بعض الخبراء يقارنون هذا الواقع بالحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، حين عجز الطرفان عن تحقيق حسم على الجبهة فتحولت معاناة المدنيين إلى جزء من الحرب. لكن المطران شيفشوك شدد على أن التطور التكنولوجي يطرح اليوم أسئلة أخلاقية غير مسبوقة، فالصواريخ والطائرات المسيرة الحديثة لا تعتمد فقط على الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف، بل أصبحت مزودة بكاميرات تسمح للمشغل برؤية ما يحدث لحظة بلحظة. وقال إن ذلك يجعل الحديث عن الضحايا المدنيين باعتبارهم ضحايا عرضيين أكثر صعوبة، لأن المشغل قد يرى الأشخاص الذين يستهدفهم مباشرة. واستشهد بالهجوم الذي طال حافلة في مدينة خرسون، حيث قتل ركاب الحافلة وأشخاص كانوا في محيطها، معتبرا أن استخدام التكنولوجيا بهذه الطريقة يطرح مشكلة أخلاقية خطيرة جدا. وأضاف أن الحرب لا تقتصر آثارها على الخسائر العسكرية، بل تسعى بحسب قراءته إلى استخدام الخوف والمعاناة والتعب الجسدي والروحي للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي. وأكد أن استهداف المدنيين بهذه الطريقة يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الأخلاقي الذي ينبغي أن يحكم سلوك الأطراف أثناء النزاعات المسلحة. وعن معنى احتفال أوكرانيا بمرور 35 عاما على استقلالها في ذر الحرب، قال المطران سفياتوسلاف شيفشوك إن هذا اليوم يمثل قبل كل شيء مناسبة لشكر الله على عطية الحرية التي تحميها الدولة المستقلة. وأوضح أن المنظور المسيحي لحب الوطن لا يمكن أن يتحول إلى تأليه للدولة، لأن الدولة في مفهومه هي أداة لخدمة الإنسان وحماية كرامته وحريته وحقه في الحياة والخير العام. كما شدد على أن حب الوطن لا يعني كراهية الشعوب الأخرى، بل يعني تحمل المسؤولية عن الشعب وخدمته. وقال إن ذكرى الاستقلال ينبغي أن تكون يوما للصلاة والتأمل في كيفية الدفاع عن الحرية، ولكن أيضا في كيفية بناء المستقبل بصورة إيجابية. وأضاف أن الوحدة الوطنية التي تتحدث عنها أوكرانيا اليوم ليست مجرد وحدة سياسية، بل هي وحدة حول قيم أساسية من بينها كرامة الإنسان والحرية والسلام والخير العام. وأكد أن الأوكرانيين سيصلون في يوم الاستقلال من أجل نهاية الحرب، لأن السلام مثل الاستقلال هو أيضا عطية من الله، مشددا على ضرورة أن تترافق الصلاة مع العمل من أجل إنقاذ الأرواح وخدمة الخير العام. وأشار إلى أن بعضهم قال بعد التحرير إنه شعر بأنه أكثر حرية وهو مقيد اليدين من أولئك الذين كانوا يعذبونه، لأن هؤلاء بحسب وصفه كانوا أسرى للخوف وللأوامر وللأنظمة الفكرية التي فرضت عليهم. أما الأسرى الأوكرانيون فكانوا يشعرون بحرية داخلية لأنهم اتخذوا قرارا اعتبروه صحيحا قائما على الحقيقة وعلى الدفاع عن حياة الناس. وانطلاقا من الخبرة الأوكرانية، وجه رئيس أساقفة كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية رسالة إلى العالم الذي يشهد بحسب تعبيره أزمة في القيم الديمقراطية وتصاعد النزاعات السلطوية في أماكن مختلفة، وقال لا تتعبوا من أن تكونوا أحرارا، وربط أزمة الديمقراطية بأزمة أخرى تتمثل في التهرب من المسؤولية. ففي رأيه يسعى كثيرون إلى إلقاء مسؤولياتهم على الآخرين أو البحث عن شخص قوي سياسي أو مستبد يتولى التفكير والقرار بدلا منهم، ووصف هذا السلوك بأنه نوع من الطفولية، لأن الإنسان يتصرف وكأن الآخرين هم المسؤولون عن بناء مستقبله، وحذر من أن الهروب من المسؤولية قد أصبح في نظره أحد أكبر جراح الديمقراطية الحديثة.
1: في سياق ملتقى الصداقة بين الشعوب المنعقد في مدينة ريميني الإيطالية، نظم لقاء بعنوان محبة الأرض المقدسة، وقد شارك فيه حارس الأرض المقدسة الأب فرانشيسكو ييلبو، كما وقدم شهادته عبر الشبكة كاهن رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة الأب جابرييل رومانيلي، والذي تحدث عن أوضاع مأساوية في قطاع غزة، وأضاف أنه لا يمكن الحديث حتى عن مرحلة ما بعد كارثة، لأن الكارثة حسب ما ذكر قد اختفت في وسائل الإعلام بينما لم تنتهي على الإطلاق على أرض الواقع. وأضاف أنه رغم تحسن الأمور عقب وقف إطلاق النار فإن الأوضاع لا تزال مأساوية. صحيح أنه لم تعد هناك عمليات القصف المتواصلة، ولكن يتعرض حتى وسط مدينة غزة للقصف، كما ويظل سكان غزة في حاجة إلى كل شيء. ووصل الأب رومانيلي أنه يشبه الأوضاع في غزة بما حدث عقب تسونامي سنة 2004 العنيف، وقال فلنتخيل أن لا أحد قد أتى عقب التسونامي وما أسفر عنه من دمار لمساعدة السكان، فعقب التسونامي نشطت أطراف كثيرة ما بين دول ومنظمات وجمعيات لتقديم المساعدة للسكان المتضررين، أما في غزة فلم يصل شيء وتتواصل حالة الطوارئ، بل تزداد سوءا يوما بعد يوم. فحالات الطوارئ يجب مواجهتها على الفور، وإلا تصبح هذه المواجهة أكثر صعوبة مع مرور الوقت، وهذا ما نعيشه جميعا، قال الأب رومانيلي، أي الجماعات الصغيرة مثل المسيحيين وأيضا الأغلبية من المسلمين. قدم كاهن رعية العائلة المقدسة بعد ذلك شهادته حول الحياة اليومية، فوصفها بالغريبة جدا، فأغلبية السكان يعيشون في خيام، بل حتى يصعب تسمية أماكن عيشهم بالخيام، فهي قطع من القماش. يعيش الجزء الأكبر من السكان في هذه الخيام، قال الأب رومانيلي، في الطرقات أو فيما تبقى من بيوتهم، ووصل أن اليوم يبدأ بشكر الله على أن البطاريات قد صمدت طوال الليل، وأضاف أن هناك جزءا كبيرا من الأشخاص الذين لا يملكون حتى أصغر موارد الطاقة، ثم تحدث عما وصفه بالكفاح اليومي للحصول على المياه حيث لا تتوفر المياه الصالحة للشرب. وعن الجماعة المسيحية، قال كاهن الرعية إنها قليلة العدد حاليا، حيث هناك 541 شخصا ما بين كاثوليك وأرثوذكس، وقد قتل 60 مسيحيا خلال الحرب، من بينهم 23 قتلوا بشكل مباشر جراء العمليات العسكرية، بينما توفي 23 آخرون لعدم التمكن من الحصول على العلاج الطبي، وتوفي 14 من المسيحيين المسنين، إلا أن الأطباء يقولون إنه قد كان بالإمكان أن يعيشوا لفترة أطول في حال توفر الاحتياجات. وأكد الأب رومانيلي محاولة مواصلة العمل بأفضل شكل ممكن، وتحدث عن المساعدة في توفير المياه في حال التمكن من ضخها وفي المد بالطاقة، وتحدث عن مساعدة أكثر من 400 عائلة من الجيران من خلال توزيع المياه، هذا إلى جانب تقديم المياه لكل من يأتي إلى الجماعة طالبا إياها. وأوضح أن الكنيسة تقع بالقرب من خزان للمياه، ما سمح بتوفير المياه لأعداد كبيرة من الأشخاص في هذه المنطقة، وتحدث عن القيام بضخ المياه من خلال مولدات كهربائية كان عددها 3، إلا أن أحدها داخل مجمع الكنيسة قد تعرض للقصف، بينما تعطل آخر، ويتم اليوم استخدام المولد الوحيد المتبقي، وذلك رغم التكلفة الكبيرة للطاقة. وقال الأب رومانيلي في هذا السياق: إن ارتفاع الأسعار هذا ليس بسبب أزمة مضيق هرمز والحرب بين أمريكا وإيران، بل بسبب الحرب في غزة. ومن بين ما أراد الأب جابرييل رومانيلي التشديد عليه في شهادته حول الوضع في غزة أن الحزن يتم الانتصار عليه من خلال الفرح، وأضاف أن فرح الإنجيل يهبنا إياه يسوع، وأكد أن الكلمة الأخيرة ليست الصليب، إنها كلمة ضرورية، إلا أن الكلمة النهائية هي القيامة، وأضاف أن علينا اختبار هذا السر الفصحي في الحياة اليومية.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.